عند الدولة وزامره نهجت أحساب سلوسي برمتينيا أسلستان وسلوك ونسات وزا المر نطراو المر نطراو شرا نهجت ما تزيستيها على لقال يدير المر شنو مكاسا أتحان مر بسيرا هنا في الكات إيه فاتفاتين إيه أتحان مر بسيرا بعرض من لمر for example بقمورka أي حانكا أو بلوغا جوتانغا بلوغا أتحان مر بسيرا سلوك نجمكا ولا لغوصا نيته بلا فايا منتو كامرو بي بس ترى لغا مورو سنجمو أفتادو إيه ما كان سوما ديان إيه ده بسيجارو